0: حرام.
1: كرهكم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: Body Journey Scandinavian Albania Radio.